0: شوف داك السمر والجمال ديال الكرافون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: The best, the best, il meglio della dance, 70 e 80.